0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

الجمعة الثاني عشر من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. وتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org. منصبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحل انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.

وتزداد البداية جمالاً وحلاوة وإجلالاً بالصلاة على النبي في يوم الجمعة. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

يوم جديد ومشوار جديد نترافق من خلاله لنتابع أبرز التطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية. عناوين من مواضيع عديدة وشتى اخترناها لكي نقدمها لحضراتكم من خلال فقراتنا المتتابعة ضمن تريبولي لايف.

مهما كانت المتابعة ومهما كان التشديد على رؤية المواضيع بعين مختلفة، تبقى هذه التطورات التي تتسارع في منطقتنا وبلادنا تبقى بحاجة لكثير من الجهد ولكثير من التحلي بالمصداقية وسط بحر من الأكاذيب والدجل المتبع من قبل كثير من الإعلام. مشوارنا كالعادة مليء بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنية الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صح بطيبة بتمنى هلا حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريب.

طقس اليوم وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ طقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية، إنما مع ارتفاع دائم بنسبة الرطوبة. يوم الأحد بده يكون الطقس شوي مختلف لأنه المنطقة بدها تتأثر بكتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على الجبال والمناطق الداخلية بشكل خاص. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة بالفترة الصباحية ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بيتحول بعد الظهر إلى طقس قليل الغيوم. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 19 وصولا ل 29 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة من 14 ولغاية 24 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تتراوح بين 17 وصولا ل 30 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعة بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فلا زالت مرتفعة وتسجل بين 60 إلى 90%. هيدا بالنسبة لطقس اليوم. بكرة السبت الطقس رح بيكون قليل الغيوم برضو دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تراجع طفيف بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة خاصة بالمناطق الشمالية. أما يوم الأحد فالطقس رح بيكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل يلي بتصير دون معدلات الموسمية تأثرا بكتل الرياح الباردة القادمة. تنشط الرياح بالمناطق الشمالية ومعها بيرتفع موج البحر.

ويكند مستقر وهادئ من ناحية الأحوال الجوية بسبب الرطوبة بعد مرتفعة درجة الحرارة ضمن معدلات الموسمية. الطقس ربيعي وليس جاف بشكل تام لأن هناك بعض الرياح بالأجواء. هيدي كانت كل التفاصيل الخاصة بطقس اليوم وطقس الويكند. تعرفنا عليها نحن وياكم بالمحطة الأولى من تريبولي لايف.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 12 من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. حرب لبنان، غارات متواصلة على الجنوب والبقاع، والرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات. مواجهة في مضيق هرمز، ترامب يعلن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. مصدر معني بالجولات التفاوضية يكشف للنهار: إسرائيل وإيران مع تقاسم النفوذ، وهناك محاولات للعرقلة. هل تجاوزت زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان الأطر العسكرية؟ ما أهداف الرئيس بري ووقف النار قائم منذ 15 من أيار؟ والمحررين من بعبدة: حماية الصحفيين أولوية وتطبيق القانون ضرورة. الجيشان اللبناني والسوري يبحثان التعاون في ضبط الحدود ومكافحة التهريب. نواب بيروت: استقلالية سياسية وتشاور متشعب. يلتقي الأمير يزيد بن فرحان ويحمله شكر لبنان للقيادة السعودية على استئناف الاستيراد. وليد جنبلاط: نحن أمام خارطة جديدة لحدود إسرائيل. لبنان يتمسك بالتفاوض المباشر، وإسرائيل تدعي السيطرة على وادي سلوئي جنوبي لبنان. لجنة التربية توصي بإعادة النظر في الامتحانات الرسمية بسبب الظروف الأمنية. وزير الخارجية التقى بارو في باريس، بحث في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ودعم الجيش اللبناني. الرئيس عون: لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله، ومصمم على المسار الدبلوماسي فلا حل عسكري. بين حرية الرأي والتجريح، مارتينوس للنهار: على المحامين التزام رسالتهم. رد ترامب على إسقاط إيران الأباتشي: الدبلوماسية ليست خيارا وحيدا. مونديال ترامب: أمريكا تؤكد عزلتها المتزايدة عن الكرة الكبيرة. عقوبات أمريكية على شركات نفط حكومية كوبية. مكتب نتنياهو عقب اتصاله مع الرئيس الأمريكي: لسنا طرفا في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

صناديق هرمز والنووي والأموال المجمدة؟ ما هي أبرز بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران؟ وعشرون دولة تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها. خزان مياه يخدم 20,000 شخص تحت النار. جدل حول ضربة أمريكية داخل إيران. بغداد من الجغرافيا المتاحة إلى الجغرافيا المتخيلة. الوضع الفعلي للمقاومة الإيرانية في الداخل والخارج متأزم.

وفي النهار كتب إبراهيم بيرم ما مصلحة أنقرة في الكشف عن علاقتها بحزب الله. وكتب علي حميدي إسرائيل تحرق لبنان وإيران تتلاعب بمصيره. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشأة الأخبار لليوم، إعلان ترامب يصدم إسرائيل، كابوس الاتفاق السيء يتحقق. إنهاء حال الحرب في لبنان وليس وقفا لإطلاق النار، هل هذا البند موجود في الاتفاق؟ لبنان والسعودية، هل نعود إلى التطبيل أم نعيد ترتيب العلاقات؟ التفتيش التربوي يطالب بإلغاء الامتحانات الرسمية للبروفيل. وليد جنبلاط يسأل، هل المطلوب حاليا هو السلام من أجل السلام فقط؟ وفد برلماني فرنسي يزور مراكز إيواء النازحين في بيروت. الرئيس عون يؤكد على استكمال المفاوضات رغم الضغوط ويطالب بإنهاء مشروط للعداء مع إسرائيل. جعجع يتسرع ثم حساباته الخاطئة، القواتيون يأكلون بعضهم في أغلب الأقضية. مخزومي يستنفر لإنقاذ نفوذه في بلدية بيروت. بعد اعتقال محام من دون إذنها، نقابة المحامين لا حس ولا خبر. وزير الخارجية محرضا على حزب الله، التمييز بين جناحيه العسكري والسياسي غير واقعي. هل يعد لبنان وجهته بشأن المفاوضات؟ منتجات زراعية وفواكه جاهزة للتصدير إلى السعودية. مسار حصر السلاح يتعرقل في العراق، المقاومة للحكومة، العراق باق كتحد. عودة أزمة الكهرباء جنوبا، السعودية تنقف حلفائها بدعم موضعي في اليمن. هجمة إسرائيلية مرتدة في القرن الإفريقي، إثيوبيا مدخلا لاستعادة الهيمنة. رابحون وخاسرون من أزمة مضيق هرمز، جردة حساب لحرب النفط الموازية. ترامب يتراجع عن ضرب إيران، سنعلن عن موعد توقيع الاتفاق قريبا. الخارجية الإيرانية، ما يحكى عن زمان ومكان توقيع اتفاق مع واشنطن، تكهنات إعلامية. مقر خاتم الأنبياء، إما أن يكون تصدير النفط متاحا للجميع أو لا يكون لأحد. بعد خلاف حول الإنفاق العسكري، استقالة وزير الدفاع البريطاني. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على أوروبا الاستعداد لتخفيف عقوبات إيران إذا رغبت بالتفاوض. عواصم غربية تدرس تفكيك جهاز الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على إيران وأمريكا وقف الهجمات واستئناف التفاوض. وزير الحرب الأمريكي، لا نستبعد اختطاف الرئيس الكوبي والقرار بيد ترامب. وفي الأخبار كتبت زينب حميدي، إيران ولبنان من يحمي من؟ إلى عناوين نداء الوطن. Thank you.
السعودية شهادة الثقة بالعهد والحكومة، عون حرب الحزب تضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه. من طهران إلى الضاحية، ارتدادات الأزمة الإيرانية على أفرعها، السلاح المتفلت وهشاشة الاستقرار الأمني، أزمة في طرابلس.

الداخلية السورية. لبنان دولة ذات سيادة وليس ساحة خلفية كما كان يراه النظام السابق. توجيهات رئاسية قبيل اجتماع تفاوضي جديد في واشنطن. الرئيس عون: مستقبل لبنان ليس بيد إيران ولا يمكن أن تتحدث باسمنا. بعد اجتماع مطول للجنة التربية النيابية بحضور الوزيرة، وزيرة التربية للطلاب: خليكن عم تدرسوا. وزير الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي: الخيار الدبلوماسي هو الحل الوحيد. الجامعة اللبنانية تعلن تأجيل الامتحانات في الجنوب وصيدا أسبوعا إضافيا. مرفأ بيروت يعلن جهوزيته الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية. قافلة جديدة من المساعدات الأردنية تصل إلى الأراضي اللبنانية. الفاو توافق على مشروع دعم طارئ للقطاع الزراعي في لبنان.

اتساع رقعت معارضي الحزب ضمن البيئة وسقوط سردية نحمي ونبني. ترامب يلغي ضربات إيران ويتحدث عن اتفاق وشيك. محادثات القاهرة حول اتفاق غزة تصطدم بسلاح حماس. استقالة وزير الدفاع البريطاني تعمق أزمات ستارمر. الرئيس الأمريكي يعلن وفاق الاتفاق مع إيران في مراحلها النهائية والخارجية الإيرانية تنفي. نتنياهو: ترامب تعهد بتفكيك البرنامج النووي الإيراني ووقف دعم طهران لوكلائها. الخزانة الأمريكية: استهداف حلفائنا في الخليج سيقابله رد مالي على إيران. رئيسة وزراء إيطاليا على أوروبا الاستعداد لفرض عقوبات جديدة على إيران. وفي نداء الوطن كتب ألان سركيس: حزن على طريق الجنوب، تقهقر عزيز بعد الرضوان. وكتب مروان الأمين عن الرد الإيراني سائلا: هل هو دفاع أم تشويش؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب يعلن موافقة إيران على اتفاق جديد. طهران سارعت إلى نفي روايته وإلغاء الضربة الأمريكية لجزيرة خارج. بيروت ترحب بقرار الرياض استئناف الصادرات. يوم تاريخي للزراعة اللبنانية وأمال بتعافي الاقتصاد. المكسيك تدشن المونديال بافتتاح مبهر. ترامب لم يحضر مواجهة بلاده. ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم حضور قمة السبع لارتباطات مسبقة. إدانات خليجية وعربية واسعة للهجمات الإرهابية الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. فرنسا تسعى لإعادة إحياء حل الدولتين عبر المجتمع المدني. صدمة مضيق هرمز تضرب اقتصادات الخليج والسعودية تتصدر المشهد في 2026. طهران تعد الهدنة دون معنى ووسطاء يحاولون احتواء التصعيد. مونديال 2026 صافرة البداية على وقع ارتفاع أسعار التذاكر ومشكلات التأشيرات. مصير الخبز الشعبي يشغل المصريين مع قرب إلغاء الدعم العيني. حرب تكسير عظام بين جبهتي حزب الشعب الجمهوري في تركيا. الرئيس الكولومبي يتهم الولايات المتحدة بمنعه من لقاء زهران ممداني. الرئاسة السورية تعلن حصرية الإعلان عن الزيارات عبر القنوات الرسمية بعد حديث عن زيارة مرتقبة إلى واشنطن. القاهرة تحضر لاستضافة اجتماع الآلية الرباعية بشأن حرب إيران. العدل الأمريكية تستدعي أكبر البنوك للتحقيق في إغلاق حسابات بدوافع سياسية. تذبذب الأسعار عالميا يربك الأسواق في مصر بعد أدنى مستوى خلال 6 أشهر.
صندوق النقد يخفض توقعات نمو منطقة اليورو مجددا ويرفع تقديرات التضخم. الزمن البري، استعادة الذاكرة السورية، التناقض محرك العالم. الرياض تحتضن مقر مكتب المعهد الأممي للأمن السيبراني. عرض أول حقيبة جلدية مصنوعة من خلايا ديناصور في مزاد بباريس. نتنياهو: ترامب تعهد أن يشمل الاتفاق مع إيران إزالة المواد النووية المخصبة. شاكيرا تمنح أزتيكا إيقاعه الأول في حفل افتتاح ضخم لمونديال 2026. وفي الشرق الأوسط، كتب رضوان السيد عن كراهية الحرب وكراهية الغرب. وكتب مصطفى فحص عن مطار لقلايعات اللبناني حين تستعيد الجغرافيا دورها.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بعد ما نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

نتيجة سلسلة اتصالات مع مفتي صيدا والقوى السياسية في المدينة واجتماعات عقدت بين رؤساء مراكز الإيواء في صيدا، تم التوصل إلى تفاهمات بين قيادتي الثنائي تقضي بإلغاء المجالس والمظاهر العاشورائية في مراكز النزوح في صيدا، على أن يترك تقدير الأمر لإدارة المدارس والجمعيات المعنية فيما يمكن القيام به، وذلك نظرا لدقة المرحلة وحرصا على سلامة النازحين. وأخيرا أخذوا هيك شي قرار عقلاني عدم استفزازي، تنشوف إذا القرار رح يتطبق ولا مش رح يتطبق، رح يكون مجرد باب ونوع من أنواع التقية المعتادة ويستمر الاستفزاز. أصدرت قاضية قرارا بإلقاء القبض على إعلامي متهم بالتزوير في الامتحانات الجامعية بعدما توارى عن الأنظار رفضا للمفول أمامها بدعم سياسي واضح. القاضية زلفة الحسن أصدرت قرار بإلقاء القبض على المزور الحشاش فادي بودية اللي عم يتهرب من الحضور أمامه رغم حضور كل المتهمين بقضية تزوير الشهادات الجامعية المعروفة، فطلعت قرار بالأمس بإلقاء القبض عليه وعممت اسمه على جميع المراكز الأمنية. تنشوف إذا السلطات الأمنية ستنفذ إلقاء القبض على هذا المزور يما رح يبقى عم ينبح على الشاشات.

تتحدث تقارير ذات مصداقية أن 33 مليار دولار هي الكلفة الأولية للخسائر العمرانية في الجنوب لغاية تاريخ الأمس. غياب الشفافية وعدم توقف العدوان الإسرائيلي بيقول لك أنه الأرقام بحاجة لمزيد من التدقيق، ويمكن تكون مرتفعة أكثر يمكن تكون أقل، بس أكيد الخسائر العمرانية هائلة مثل الخسائر البشرية، وأكيد مش فدى حدا للبيت ولا الأرض ولا الجنوب ولا الناس. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يراهن لبنان على انفتاح خليجي استثنائي في المرحلة المقبلة نظرا للتغييرات الكبيرة التي حصلت، وتشير مصادر مطلعة إلى أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية ستدعم لبنان لحسابات خليجية إقليمية تتعلق ربما بتمدد بعض الدول الإقليمية التي تؤثر على نفوذ الخليجي في المنطقة. عم بيلقحوا كلام طبعا على التدخلات التركية الأخيرة والتصريحات الأردوغانية اللي دخلت ضمن إطار أمن بيروت من أمن تركيا وكل الجعبنات المعتادة والأدوار الإيرانية، فقال لك احتمال من هذا الباب تأتي المساعدات. المساعدات لن تأتي إلا لما بترجع الدولة دولة. ابعدوا عن الأوهام.

سامع زوار مبعوث رئاسي عتبا شديدا على استبعاد بلاده من المسار التفاوضي في واشنطن، ملقيا باللوم على جهات سماها بالاسم. المقصود هو المبعوث الرئاسي الفرنسي لدوغيان، يلي طبعا بلاده مزعوجة جدا من استبعادها عن طاولة التفاوض من بعد ما كانت برأيه تمتلك زمام التفاوض عن لبنان، إنما الاستبعاد الأمريكي الإسرائيلي أدى إلى أن تقعد على الزاوية وتراقب مثلنا مثلها. يؤكد مصدر نيابي أن إطالة أمد الحرب والتوسع الإسرائيلي جنوبا سيفرض إجراءات إدارية عاجلة على الدولة لاستيعاب الموظفين المبعدين من إداراتهم ومراكزهم وانضمامهم إلى مراكز في المناطق، وسينتج عن ذلك فائضا كبيرا في تلك الإدارات وتكلفة إضافية على عاتق خزينة الدولة. إنه الدولة بدها تستوعبهم، شو بتعملها؟ بتبعتهم على البيت بتقولن خلاص ما عاد لكم وظيفة؟ لا، طبيعي بدها تستوعبهم. الموظفين اللي كانوا يخدموا بالمراكز التابعة للدولة جنوبا عم بيداوموا بأماكن أخرى، أي نعم عم يشتغلوا شيء، بس إنه بالنهاية ما فيها تقطع برزقتهم. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايف. بحسب ما تواثر من معلومات، فإن العلاقة بين رئيسي نعون وبري لم تصل يوما إلى مرحلة القطيعة، بل كانت تسودها الثقة المتبادلة. وتقول المصادر إن التواصل مستمر بين القصر الجمهوري وعين التيني، ويتولاه مستشار رئيس الجمهورية العميد أندري حدان أو أندري رحال، الذي يشكل حلقة وصل دائمة مع مختلف الجبهات ولا سيما مع الرئاسة الثانية. هذا المفروض أن لا يكون هناك قطيعة أبدا بين المسؤولين، خاصة بهالظروف الحساسة اللي عم نعيشها. آخر اجتماع بعتقد كان صار مع المعاون السياسي لدولة الاستيز علي حسن خليل بين العميد رحال وعلي حسن خليل من يومين كان بعتقد. علم أن مرجعا سياسيا يأخذ على مسؤولين حكوميين غياب النية أو القدرة على وضع مقاربة استراتيجية تضع لبنان على خط البحث العربي والإقليمي الجاد والمكثف عن بدائل للمضائق. هيدي خطة عم يتم وضعها حاليا من أجل البحث عن بديل عن المضائق من بعد البلطجة الإيرانية على مضيق هرمز، فطبيعي هناك نوع من أنواع استخدام المرافق السورية واللبنانية في خطة عم تنشغل على هذا الإطار، بس طبعا هذه الخطة بحاجة إلى استقرار. علم لبنان فايلز أن هناك اتصالات ومساعي جارية من أجل صدور قرار عن المجلس النيابي يخفض بموجبه الضرائب المترتبة على كل ما يتعلق بمطار لقليعات، بحيث ينعكس ذلك انخفاضا في سعر تذكرة السفر عبر هذا المطار لجذب المسافرين إليه. حلو، خطوة جيدة إذا بتتحقق، إذا بياخد المجلس النيابي قرار بتخفيض الضرائب المترتبة على إدارة المطار، هيك بكون التذكرة منخفضة أكتر وبتشجع الناس على استخدامه لما بيتم افتتاحه بشكل رسمي.

إلى أسرار نداء الوطن، في متابعة التحقيقات في ملف جوازات السفر المزورة، استدعى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج عددا من الضباط من المديرية العامة للأمن العام، بينهم المديران العام السابقان للأمن العام عباس إبراهيم والياس البيسري. واحدة من القضايا اللي بعدها مفتوحة وعم يتم التحقيق فيها على أمل أن يكون التحقيق جدي، فضيحة الجوازات السفر المزورة واللي تبدلت فيها الأسماء لناس موتى لبنانيين وعطوها لضباط إيرانيين أو لمهربين مخدرات.

مصادر وزارية أن الحديث عن تغيير حكومي في هذه المرحلة مستبعد لأسباب عدة أبرزها الانسجام العربي والدولي مع الرئيس نواف سلام، إضافة إلى المرونة التي يبديها الوزراء المحسوبين على الثنائي في الملفات التي تحضر على الطاولة. وبالتالي فإن المغامرة بتغيير الحكومة لن يكون مناسبا في هذا التوقيت. أي بعض الأخبار اللي طلعت خلال الإعلام هذا الأسبوع كانت طلعت سابقا، خاصة بمعركة المرجعية السنية واللي رح بتكون عنوان أساسي بالقسم الثاني من حلقتنا. إنما الحكومة باقية لوقت الانتخابات، ما تعزموش حالكم. طالما أن بعض المحللين السياسيين المقربين من الحزب تلقوا تعليمات بالبدء بالحديث عن انقسام في لبنان بين مسلمين يؤيدون مسار إسلام أباد ومسيحيين يؤيدون مسار واشنطن، وهم يشددون على فكرة أن المسار الباكستاني ينطوي على عملية إعادة إعمار الجنوب، فيما المسار الآخر لا يأتي على فكرها. فرية جديدة، كذبة جديدة من المعلومات والأوامر اللي بيتلقوها أبواق المحور.

أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. تقول مصادر إعلامية أمريكية إن إعلان ترامب اتفاقا مع إيران لن يواجه مشكلة حقيقية في تسويقه داخل الرأي العام الأمريكي، لأن المزاج العام بات معاديا للحرب أكثر من أي وقت مضى، ولو كان الاتفاق شبيها بالاتفاق الذي وقعه أوباما. والأمريكيون يومها كانت غالبيتهم ضد الاتفاق مع إيران، وقد انقلب المشهد بسرعة بسبب الرغبة بالخروج من الحرب وتداعياتها الاقتصادية. وقد أظهرت استطلاعات للرأي أن نحو 60% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران، و92% يريدون نهاية سريعة للنزاع، بينما لا يؤيد حربا برية واسعة سوى 7% فقط. كمان أكيد موضوع الاتفاق اللي تم الإعلان عنه حاضر معنا بالقسم الثاني. أنا بيعجبني دائما بجريدة الأخبار أنه بينتبهوا للرأي العام الأمريكي، شو بده حرب، ما بده حرب، بده دخول بري، بده إيقاف الحرب حاليا. طيب شو بالنسبة أنه تنتبهوا للرأي العام اللبناني؟ طبعا هنيك في عنده الديمقراطية وفي عنده الناس بتحاسب بصندوق الاقتراع. شو بالنسبة للرأي العام اللبناني الرافض للحروب اللي عم تشنوها، الرافض للسلاح، الرافض للبلطجة؟ هيدا ما قالوا أي قيمة عندكم ولا بس الرأي العام الأمريكي اللي بتهتموا فيه؟ إذا عجبتكم تجربة الديمقراطية طب تعالوا مثل ما بيقول الحاج حيد، تعالوا لحتى نطبقها عنا. لا نحن منحب الديمقراطية برا، مش عنا بعلش، يعني هذه الأجواء الديمقراطية والمحاسبة بالصندوق والاهتمام بالرأي العام هذه برا، أما عنا فنحن بدنا نفرض رأينا على الآخرين، وإذا ما قبلوا نعتبرهم خونة وعملاء. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعنا نجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

العديد من العناوين البارزة اللي اخترنا أنه نتوقف عندها لليوم من ضمن المواضيع التي تشغل بال واهتمام الرأي العام والإعلام في لبنان. بدنا نتنقل من محل لمحل، من المونديال اللي انطلق بشكل رسمي بالأمس إلى الفجأة بالإعلان عن الاتفاق واللي طبعا من ضمنه لبنان للمرة 10 قدي صاروا أعلن الاتفاق قريب وقريبا سيوقعه بيجر بعدين بيفرض كل شيء من بعد ما كان التصعيد هو العنوان في المنطقة. الفقرة القادمة عندنا هيك ملف حساس جدا، حساس كان مفتوح طيلة هذا الأسبوع، نطرنا لحتى يبرد شوي هيك لأنه كانت الرؤوس كتير حامية لحتى نحكي عنه، وهو المرجعية لدى السنة. معركة حامية الوطيس كانت على المرجعية طيلة الأسبوع. المقال اللي اخترناه لليوم من أجواء المونديال كأس العالم، إنما بناحية تانية بصورة مختلفة، مقال جميل جدا بيتحدث عن دبلوماسية الملاعب أيضا، مثل ما في دبلوماسية القنابل في دبلوماسية الملاعب. وطبعا الفقرة الأخيرة أطلالة على أبرز ترندات السوشيال ميديا بلبنان. إنما بالإنترو طبعا بدنا نتوقف دايما على السريع عن موضوع ما بنعطيه، يعني هو مع أنه موضوع مهم بس ما بدنا نعطيه وقت لأنه نكون حاكين فيه كتير قبل هلأ. الاجتماع اللي صار بالأمس بخصوص الشهادات الرسمية، الاجتماع اللي صار بلجنة التربية النيابية، اجتماع طويل استمر لأكثر من 4 ساعات طبعا بحضور رئيس اللجنة النائب حسن مراد ووزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي. النواب يلي كانوا عم يعرضوا رأيهم اللي بمعظمهم بدوا إلغاء الامتحانات، بينما من بعد كل هالاجتماع ومن بعد كل الرؤى ومن بعد كل الأسباب اللي قدموا لها، الأسباب الأمنية والأسباب عدم العدالة بتلقي العلم خاصة مع تفاوت الطلاب بتلقيهم على المنهج الدراسي، رغم كل هالشي طلعت وزيرة التربية وقالت له الامتحانات باقية درسوا. لجنة التربية النيابية كانت بعد هالاجتماع المطول أصدرت توصية بإلغاء الامتحانات الرسمية معللة أسبابها بعدم وجود ضمانات أمنية لحماية سلامة الطلاب وبسبب افتقار الامتحان لمبدأ العدالة. وقد سلط النواب الضوء على الملف الأمني، لكن الوزيرة كرامي وعدتهم بإعادة النظر بخطة الامتحانات بعد مراجعة وزارة الدفاع. بعد ما نفكر بالموضوع يعني بعد معنا ما شوية وقت. هلا انتبهوا، انا مش من الرأي الشعبوي، انا من الاول معبر عن رأيي مثلي مثل اي مواطن عادي، انه لا انا طبعا مع اجراء الامتحانات، مع قرار وزارة التربية اجراء الامتحانات. هاي الكسل والسهولة والدايما قصة يلا الغيها ووقفها وبلاها وانسحب وسكر والعدمية هيدي بالتفكير انا ضدها تماما. هي عندها خطة وعملتها ومنسقتها مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وبالتالي في حجج كتير. ما هو مين اللي دفع على هالشي؟ طبعا ليس مصعب اللي كان حاضر، ما هو رئيس نائب رئيس المجلس وبيحضر كل اللجان، هو اللي عم يسعى مثل ما كان لما ايام وزير التربية كل ما تشتي الدنيا يلغي الامتحانات واخر همه مستقبل العالم. طبعا هذا ما بيعمله بجامعاته يلي بيمتلكها بالإمارات لأنه بيعرف هنيك المستوى مختلف وبيعرف أنه ما في شيء اسمه الغاء.

يمكن المثال الأكثر يلي عطوه النواب للوزيرة هو موسم كورونا، ينذكر ما ينعاد، وقالوا لأنه هيدا قصة أخطر. يعني هلأ هون في ضرب، في قصف، في طلاب عم بيموتوا، في استهدافات من العدو الإسرائيلي. هلأ هي عندها أسبابها وهن عندهم أسباب، وهن عم يسعوا للشعبوية مثل العادي. دائما النواب بيسعوا للشعبوية لأنه بدهم صندوق الاقتراع، بدهم الأصوات، أنه نحن بدنا نرضي جماهيرنا، ويلا عادوا بالبيت بلا شهادات. رغم أن هذا الأمر بنعرف تماما أنه بيدفع ثمنه بعدين الطلاب اللي بدهم يسافروا لبرا، تحديدا بدهم يرجعوا يعملوا يمكن سنة دراسية إضافية، بدهم يتعذبوا بالمعادلات التربوية بعدين. سهولة، أسهل شيء أنك تاخد قرار للغاء، الصعوبة أنك تخوض غمار المعركة مش تنسحب منها. بس اللي بده ياخذ مواقف شعبويه طبعا ما بيطلع على هذا الامر، بيطلع على انه انا هذا القرار ده بيجيب لي اصوات بالصندوق، هذا اللي بيهمني انا باخر همي. يعني مثلا نائب حسن مهد عنده جامعاته الخاصه هون وامتحانات عاديه ومشي، ويعني هي اساسا بحد ذاتها انه يترأس لجنه التربيه النيابيه نائب عنده جامعات خاصه، من مصلحته دائما انه هي تقوى والتعليم الرسمي يضعف. بجميع الأحوال الوزيرة قالت لكم درسوا، استمعنا شوية وقت، يمكن الاقتراحات اللي عم تصير هلأ أنه يصيروا دورتين بدل ثلاثة وكذا، ما بدها تحاول تعدل بالموضوع، بس هي بعدها مصرة على موضوع الامتحان، وفي جزء من المعلمين وجزء من الطلاب مع، وفي جزء آخر ضد، وبالتالي من هلأ لوقتها هي مش هي لوحدها بتاخد القرار، ممكن هي في حكومة بتاخد قرار، حتى مجلس النواب ما بيقدر ياخد قرار بدون توصيات حكومية. هيدا إذا بدنا نمشي حسب القانون، أما إذا على مادة قانون ومادة إجرة من الشباك قانون الاستيز فبيعمل البدوية، بيخترع الأراضي بالبدوية.

إذن ليس هناك من أمر حاسم لغاية الآن، بعدنا الطلاب والإدارات والأساتذة كلهم ضايعين بانتظار القرار الحاسم الشعبوي بالإلغاء والمنطقي باستمرار الامتحانات.

ببلد ما في حياة سياسية سليمة مثل لبنان، بلد في شعوب وقبائل تتناحر دائما لأسباب سلطوية ولأسباب طائفية، بلد تسير فيه دائما السلطة بسياسة فرق تصد، لأنه بتعرف أنه الشعب دائما مغمى عليه بالطائفية ومستعد أنه يخوض أعتى المعارك كرمال بعض العناوين الوهمية يلي بيقدر يضحكوا فيها على عقوله، وهذا الأمر مستمر منذ نشوء هذا الكيان. فببلد بيتمتع بكل هذه المواصفات بتبقى المعارك الداخلية ضمن البيئة، أي بيئة، سواء البيئة السنية، البيئة الشيعية، البيئة الدرزية، البيئة المسيحية، بتبقى هذه المعارك الأكثر احتداما وفعلا تسمى معارك حامية الوطيس، لأنه كل واحد بده يسيطر على هذا الشارع وبده يبين أنه هو الزعيم وهو المرجعية. الأسبوع كله على بعضه أساسا من نهاية الأسبوع الماضي كان هناك كثير من الجدل وكثير من المعارك التي تم الدخول بها من أجل المرجعية لدى الطائف الأمة أو لدى السنة. لماذا تفجر هذا الجدل؟ السبب الرئيسي لتفجر الجدل كان هو إحياء ذكرى الاغتيال للرئيس الشهيد رشيد كرامي يلي كانت يوم الأحد الماضي بمعرض طرابلس الدولي، واتخاذ مبدأ المرجعية يلي حرك باقي تكوين البيئة لحتى ينطوا يقولوا أبدا نحن المرجعية، ما في حدا مرجعية غيرنا. استنفروا قدرات وطاقات وجيوش الإلكترونية بالإضافة لحفلات الشتائم المعتادة أو السخرية لحتى يبينوا أنهم هم المرجعية ليس الآخرين. طبعا هذا كله طموح للوصول إلى السراي الحكومي، لرئاسة الحكومة، وهذا طموح مشروع، هذا طموح مشروع لكل شخص ينتمي إلى الطائفة بحكم التوزيع الطائفي للمناصب. طبعا أنا مش عمول أنه هو السبب، يعني اللي عم نعلم عن الوزير والنائب، الوزير السابق النائب الحالي فيصل الكرامي، مش هو السبب، لا، السبب الغيرة يلي كانت عم تكون من باقي المكونات السياسية يلي حاولت تتصدى للأمر. طبعا أن ما أثروا كمان بالمغالاة سواء بالحدث أو سواء بالتبعات تبعيته حضورا وكلاما وتكويعا كمان، نحن كنا عايشين فن التكويع بكل تفاصيله بهالفترة. طبعا الرئيس الشهيد رشيد كرامي هو واحد من ثلاث رؤساء حكومة دفعوا حياتهم لأنه كانوا رجال دولة، من رياض الصلح وصولا إلى رشيد كرامي وصولا إلى رفيق الحريري، لأنه كانوا رجال دولة، نحن مفترض هيك أهل دولة. إنما المشكلة الأكبر يلي بتلاقي فيها هذا التنافس المحموم هي تنافس على الأشخاص وليس تنافس على المشروع. نحن قلنا أنه طموح المشروع لكل شخص أن يكون لديه مشروع وصول إلى رئاسة الحكومة، إنما هل الوصول لأجل بس اللقب، يعني بس بدنا نضيف دولة الرئيس، ولا الواحد بيكون عنده مشروع بالجاي بده ينفذه، المشروع بتحاسب عليه العالم؟ هيدي الأجواء الديمقراطية اللي نحن محرومين منها، أجواء المحاسبة، الترغيب والترهيب، المحاسبة، الثواب والعقاب، اللي هو مبادئ أساسية رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الكون على أساسه. هل هذه هي المبادئ المعتمدة؟ قطعا لا، قطعا، يعني انت ومغمض عيونك.

ومن لما طلعت خبرية إقامة المهرجان وبالمعرض وأنه يبقى في جمعة سواء نجحت أو فشلت، أنا مش عم بحكي على الأشخاص، أنا عم بحكي على النوايا ولا على المعركة، مع أنه معروف موقفي تماما، يعني ما بده مين يفسره سواء بموضوع رؤساء الحكومات السابقين أو النائب كرامي أو طبعا بقيت الأطياف اللي فاتت على الموضوع. ما عندك كمان المخزومي بتاعهم حلو، وعندك كمان الإسلامجي الجماعة يلي كمان هن بيرون. شو المعيار مثلا، شو المعيار اللي دخلوا المعركة على أساسه؟ المعيار انه يابا انت كيف كان موقفك من النظام الأسدي البائد الإرهابي، انه كل واحد عادي هت التاني، انه هلأ عم تكوعوا، هلأ صرتوا انتوا فايسر كرام كيار طيار الكرامي، صرتوا مع السعودية، نسيتوا لما كنتوا تجتمعوا مع بشار الأسد لآخر شهر انتوا تجتمعوا انتوا التاني، قال له مثلا جماعت الباقيين لما بدون يروحوا لعد الرئيس مياتي يقول لك انتوا نسيتوا شراكاتكم بعالم الاتصال، كل عمركم زلمتهم وجماعتهم الباقيين مثلا إذا بدون يهجموا على تقريب مستقبل، انتوا نسيتوا انه الرئيس نام بأصر وهكذا دواليك نام بأصر للأسد وراح صافح وما بعرف شو كله أحد، وكأنه هيدا هو المعيار. الحلو بهيدا المعيار لما بيفوتوا فيه مثلا الإسلامجي أو مثلا الجماعة والأخوانجي وكذا بلك نحنا موقفنا كان واضح، نحنا حماس انسحبت من سوريا كرمال ما تفوت توقف ضد الشعب السوري. ايه صح، اوعي انسحبت من سوريا كرمالك، بس بنفس الوقت راح تتحالفت مع نفس الحزب اللي راح دبح العالم بسوريا. بعد شو هالتناقض الغريب العجيب، انه وكأنه انتو قاعدين وحاطين جريكم بمي بردي. اذا كان هيدا هو المعيار، طبعا مش هيدا هو المعيار. المعيار هو مين بده يجي يقدم مشروع لحتى تنتمي إلى له مشروع دولي، تنتمي إلى له هذه البيئة، هيدا هو المعيار الأساسي. بس غياب المعايير الرسمية بيخليك تفوت بكل هالترهات وكل هالمتاهات سواء من قبل تيار كرامي، من قبل جماعة العزم، من قبل المستقبل، وطبعا بعضهم حاضرين، يعني الحاضر الغائب، أي نعم هن معتكفين عن السياسة بس الزعيم المغيب، الحاضر الغائب الموجودين واللي كل واحد عم يطمح أنه يذكره لا نحن. شوفوا مثلا الأقلام اللي بتدور والإعلام اللي بيدور بفلك العزم كيف بلشوا يحطوا لك صورة الاجتماع اللي صار مع أحمدنا والزيارة اللي صارت لبري، وهل هو طموح أو تغيير حكومي قادم، أنه هل هناك توافق دولي على تغيير، بلشوا يكتبوا لك المقالات كلها ما في منها شيء. يعني هو الزلمي طلع من بعد اجتماعه مع دولة الاستيز وقال أنه أنا ما نقلت رسالة، هذا الاجتماع كان مقرر قبل. طب إذا هو عم يقول هيك ليه ما بتصدق؟ مش انتو جماعته؟ مش انتو اولى انه تصدقوا قبل ما نحن تصدقوا؟ اما اذا كنتوا تبغوا تصدقوا هذا شيء تاني. هلا في ناس ضمن هذه المعركه، انا بعرف هذا معركه حساسه، انا نطقت اساسا لحتى تبرد الاجواء شوي لانه كانت حاميه كتير، يعني حامية بشكل كتير كبير. الحمد لله ما قطع المهرجان بسلام وقطعت، وهلا هدئت المعركة ورحنا على كله راح على المونديال. هلا كل المعارك ثلاث ارباعها بينتسى وكله بيرجع بيروح على المونديال. على فكرة بس يعني لعلمكن الناس اللي شايفتها انه شغلة سيئة، على فكرة هذا تنافس حميد، هذا شيء جيد، هذا شيء صحي، يعني مش احلى؟ يعني مثلا شوفوا المعارك اللي بتصير داخل كل البيئات كيف بكون هي الاقصى، لما بقولكن هي الاقصى شوفوا مثلا معارضي اسفنائي كيف بيتعرضوا للشتم والتخوين والقتل والسحل وغياب عن اي اهتمام. بنفس الوقت شوفوا المعارضين مثلا لجامعة جنبلاط، شوفوا المعارضين لأكبر تكتلين مسيحيين شو بيصير فيهم. هذا شيء، هذا الشيء اللي غير صحي، انه انت يابا انا بدي احتكر التمثيل لطائفة معينة او لفئة معينة، ما فيك تحتكر. بالعكس الشيء الصحي والسليم انه يكون عندك هذا التنافس، بس يكون التنافس على مشروع. ما بعرف ليش الناس انزعجت انه ايه ونحن مشاطرين، بعرف نحن مشاطرين لبعض ونحن ما بتقوى على بعض، بس كمان انت خدم من ناحية تانية انه هذا شيء ايجابي انه يكون عندك كذا حدا كذا مشروع كذا شخص منافسة، هذه المنافسة بيستفيد منها الناس خاصة بالزبائنية السياسية الموجودة عندنا. هذا شيء صحي وسليم، يعني مش شيء غلط أبدا أن يكون هناك تنافس على الوصول إلى رئيسة الحكومة، طبعا على أساس يكون مبني على مشروع، أن يكون هناك تنافس داخل البيئة، مش أنه يابا أنا بدي احتكر التمثيل وأنا اللي بحكي باسم لا ما حدا بيحكي باسم حد، يعني ما حدا بيحكي باسم الجميع. بعدين ليه هالانزعاج؟ يعني عادي انه مثل ما بيصير في احياء ذكرى الرئيس شهيد رفيع الحريري بيصير في احياء ذكرى كمان الرئيس شهيد رشيد كرم، وبيصير في مناسبه وكل مناسبه تستغل سياسيا، وين الجديد بالموضوع؟
لا دايما أنه يابا نحن حلال علينا حرام على غيرنا، يا أما هذا الأمر مشروع للجميع يا أما مش مشروع. أنا صراحة اللي زعجني أكثر شيء هو كثرة استخدام الموستيكات والزبابير يوم الأحد الماضي. يعني إذا بكتر موستيكات ما بتصير مرجعية، يعني الواحد ما بيصير مرجعية، بيت كتير الزعران بالطريق، أودي كانوا عم يسببوا الإزعاج ويوم عطلة والناس مرتاحة سببوا لها الإزعاج، وما كان لهم أي داعي ولا أي قيمة. يعني في ناس بتقلك انه يابا نحن المرجعية دار الفتوى، وهي ما بتقصر، بتحاول تاخد هذا الدور بس ما بتنجح فيه للأسف، لانه نحن اخر مفتي كان عنا هو المفتي حسن خالد المفتي الشهيد عليه رحمة الله، اخر حدا كان بيعرف يشتغل سياسي. بينما تبقى جايين موصفين بنفذوا مشاريع ما عندهم اي خطة رؤيوية بصيرة لقدام، ما عندهم جرأة انه يمسكوا بهذا الموضوع، رغم انه اجتهم الفرصة خاصة بهالفترة، يعني من 3-4 سنوات اجتهم الفرصة لحتى يكون عندهم عنوان سياسي، شأنهم شأن بكركي شأن باقي المكاتب والمرجعيات الدينية، إنما هن دائما بيختاروا الصمت. يا بابا نحن بنشتغل بصمت، إذا كنا بنشتغل يعني. كل واحد كان بده يفوت، إذا بك تاخد المعيار بالعلاقات السابقة مع النظام الأسدي البائد فالجميع مدان. ما يعني لا تهتني ولا هتك، يعني اثنيناتنا غطسين سوا، الكل كان غطس بهذا الموضوع. هلا اي نعم كل واحد بجزء معين، كل فن تكويع، تعرف شو اسمه فن تكويع؟ فن التكويع معلم. نحن بالزمن الفرنسي فرنسوي، بالزمن العثماني عثمانيين، بالزمن الفرنسي فرنسوي، بالزمن السوري سوريين للعظم، بالزمن الأسدي يعني، بالزمن الإيراني غيرني قد ما بدك للآخر، بالزمن السعودي والأمريكي منصير أمريكان وسعودي. هذا مش إعادة قراءة، لا في فرق بين إعادة قراءة إعادة تموضع. طبعا السياسة فن الممكن، والسياسة ما في صديق دائم وعدو دائم، بس إنه كمان ما في كمان كل ما يصير في تحويلة بالبلد انت تكوع معه، هذا ما بيعني انه انت عم تعمل مراجعة، هذا بيعني انه انت مصلحجي عم تلحق مصلحتك وما عندك مبدأ. هلأ هاي المعركة رح تتجدد مع كل حدث بده يصير، بس نرجع بقلكم بأكد لكم انه هذا تنافس حميد، هذا شيء جيد ما تتضايقوا منه، بالعكس تماما. بدل ما يكون انه يبقى في شخص واحد بده يطلع يحكي باسم الطائفة الأمة او باسم طائفة ايا تكن تلك الطائفة، حلو يكون في هناك تنافس وهناك عدة مشاريع، والناس مفترض هي اللي بتختار، وين بتختار؟ بصندوق الاقتراع. بس هاي القصة والمشكلة انه انت ما بتقدم لهم مشاريع، انت مرتكز دايما على افكارهم وعلى اجعلهم بعزتك دايما، لدخول مدرسة لدخول جامعة لدخول مدرسة حربية لدخول المستشفى فلكرتونة مساعدات لما بعرف ايه، انت فقرتهم لحتى الدال عم تستخدمهم لحتى تورطهم. ما هو كمان عندك سياسة الاقطاع السياسي والعائلات السياسية اللي بدها تورد جيل بعد جيل، كلها في الأمور من الموبقات اللي يجب التخلص منها والذهاب إلى المشروع. هلا بالحديث عن المرجعية، بالنسبة لي أنا طبعا أؤمن تماما أنه المرجعية الدينية هي القرآن والسنة، إذا بتحكي بالمرجعية الدينية ما في شيء ثالث أبدا، والمرجعية السياسية هي الدولة، نحن أهل دولة، يلي بيجي بيمشي مشروع الدولة نحن معه، يلي بيجي بده يمشي بمشروع الدويلات والميليشيات والعصابات وزعران الشوارع والموستيكات أكيد مش رح نكون معه. فهل قد الموقف واضح؟ لا لف والدوران، الموقف الديني عادي، مرجعيتنا الوحيدة هي القرآن والسنة ولا بدع أخرى، ما في أي شيء بدع أخرى، هذا إذا من ناحية الدينية. أما المرجعية السياسية لا دار فتوى ولا رئيسة حكومة ولا إسلامجية ولا طائرات وعذاب، المرجعية الدولة، نحن أهل دولة، يلي بيجي بيمشي بمشروع بناء الدولة أهلا وسهلا ونحن نكون له من المؤيدين أيا يكن اسمه، واللي بده يمشي بمشروع الدويلات والميليشيات والعصابات والزعرانة والبلطجة وحماية الزعران فهذا أكيد مش رح نكون معه برضو أيا يكن شو اسمه.

هذه المياه تسير داخل النهر ودعوا هذا التنافس يسير، إنما المهم أن يكون تنافس أخلاقي، يعني بعيدا عن خطابات التخوين والشتم وانتهاك الأعراض وأنه أنت مين، اتركوا هيك تمشي بسلاسة. بدنا نحن أهل مفترض أبناء طايفة واحدة معلمي. نوصل للمكان الأساسي وهو التنافس على المشاريع بدل التنافس على الأشخاص، لأن الأشخاص زائلين، المشاريع والبلدان اللي بتبقى والشعوب طبعا. المعيار هو الدولة، الموقف والمرجعية هي الدولة بالسياسة، لا لعبادة الأصنام.

بعزدين ما أنظار العالم بشكل جماعي متجهة إلى انطلاقة مونديال الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا مونديال 2026، أبى الرئيس الأمريكي إلا أنه يأخذ هو اللقطة ويأخذ أجواء الإعلام بإعلانه المفاجئ يلي كان أمس عن أنه نحن وصلنا لاتفاق ومش الحال إيران توبصت. هلا اي نعم، الخارجيه الايرانيه كالعاده طلعت وكذبت، قال ابدا هالشيء ما في منه، مش رح بيكون في اتفاق، والبنود بعده متنازع عليها، والوسيط القطري رايح جاي لحتى يحاول يلاقي نتيجه، هذا بعيدا او داخل منصه اسلام اباد. بس بعيدا عن كل هالمعلومات، فجاه كانت الناس عايشه اجواء التصعيد، ويبدو انه دبلوماسيه القنابل كما قال عنا وزير الحرب الامريكي جابت نتيجه. لحتى نختصر لك المشهد او نصور لك اياه بلغه هيك بسيطه ابسطها لك، امس الاول صاحبنا ابو عمر حاج ابو عمر ترامبو ضجر، قال لك انا بدي التفاوض، انتم جماعه بتعلوا القلب بالتفاوض، معروفين الايرانيين مستعدين يفاوضوك 5000 سنه، ما عندهم اي مشكله، لانه ما بيسالوا، لا بيسالوا عن خسائر اقتصاديه ولا خسائر بشريه ولا، المهم يابا نحن باقي النظام. فقال لك انا ضجرت من هذا التفاوض، اسا ورقه رايحه ورقه جايه وكذا، شوفوا يا بتوافقوا على المعروض حاليا يا بدنا نضربكم بالليل. قالوا له والله ما بدنا نوافق، فرجينا اعلى وخلك اركبوا لك يا ابو عمر. أم والله راح ضربهم بالليل، هيدا عم نحكي، راح ضرب لهم محطات وضرب لهم بعض المصانع وما بعرف ايه، رجع تاني يوم الصبح كالعادة بتعرفوا كثير الكلام، يعني قد ما بيحكي ما بتقدر تلقطه قد ما بيجعدن، فرجع قال لهم شو هاي ضربنيكم، بتوافقوا ولا بنرجع بنضربكم اليوم بالليل؟ قالوا له شو ضربتنا بس ما وجعتنا ومش حنوافق، وأعلى ما بخيلك روح اركبوا. قال لهم طيب بالليل انطرونا في ضربة جديدة. قبل ما يجي الليل يبدو أن المفاوضات جابت نتيجة وطوبزت إيران. بيان وزارة الخارج بيقول لك لا أبدا نحن ما طوبزنا، طوبزنا شوي مش كتير يعني. مش ودة الاتفاق المزعوم يلي عم نحكى عنه، هيدي قدام المرة ال15 ال20 ال10 اللي بيلك الاتفاق وشيك وخلاص والشياطين تكمن بالتفاصيل، بنرجع بنقلب التفاصيل طبعا لبنان من جواته هيك مفترض يعني. بحسب ما نشر موقع أكسيوس المقرب من المخابرات الأمريكية، بيقول إنه مفكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بتنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا من دون فرض رسوم عبور، وكمان بتتضمن إطار للتعامل مع مخزون إيرانيوم من الإيران من اليورانيوم المخصب، وعلى تخفيف عقوبات إيران شرط امتثالها للاتفاق، كمان التوصل لاتفاق مبدئي بعد مفاوضات بين الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيراني. ستجري مفاوضات نووية بين واشنطن وطهران خلال فترة وقف إطلاق النار اللي مدتها 60 يوم. نتنياهو تواصل مؤخرا، هذا كله بحسب أكسيوس، مع مقربين من إدارة ترامب قبل ما يتصل فيه الرئيس الأمريكي ويقول له والله نحن هذا الاتفاق اللي وصلنا له، ما بتحب تمشي معنا أهلا وسهلا، ما بتحب حارب لوحدك. أما بالشأن اللبناني فمفكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف إطلاق النار بلبنان لمدة 60 يوم. هل هو وقف اطلاق نار مثل ما عم نشوفه حاليا بالعدوان اللي بعده مستمر والضحايا اللي عم يزدادوا ومزيد من التوغل، وهو يعني وقف اطلاق نار بمعادله اللي اتفقوا عليها الضاحي مقابل شمال فلسطين، لانه ما عاد في صواريخ عم تنضرب مثل ما لاحظتوا، والمعادله ارسيت، يا ما وقف اطلاق نار شامل. هيدا برجع بقولكم اذا الاتفاقيه مشيت، انا بصراحه ما عاد اخلاق اقرا التفاصيل تبعت الاتفاقيات، لانه صرنا كذا مره حكينا عنها، وحتى لما ما بنحكي عنها على الهواء بنطلع على تفاصيلها تحت الهواء وكذا، وكل مره بترجع بتتغير، فبالتالي هل هذه الاتفاقيه ستسير؟ يبقى رح نبقى دائما هيك متارجحين لا حرب ولا سلام، او هي هدنه المونديال، انه والله نحن هيك والله بدنا نشتغل بالمونديال وعندنا مكاسب وعندنا ارباح ومنصه سياسيه واقتصاديه، مش فاضيين هلا لهالمعارك، فتعوا حتى عملنا شقفة هدنة. أكيد هذا ما بيعني أنه منصة واشنطن للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستتوقف، لا، الاجتماعات مفترض تكون بـ 22 هذا الشهر، يعني الاجتماعات عنا اثنين، اجتماع واحد سياسي واحد أمني مثل ما كانوا بالشهر الماضي، هودي مستمرين، هذا دليل على فصل المسارات، وهذا مطلب الدولة اللبنانية وليس كما يدعي الحشاشين أنه مطلب إسرائيلي وأمريكا، هذا مطلب الدولة اللبنانية، لأنه ما حدا بيفاوض عن الدولة اللبنانية إلا الدولة، وهذا اللي قاله فخامة رئيس الجمهورية بالأمس أنه
سيستمر بمسار التفاوض وكل حملات التخوين، وانه المفاوضات بيوم بيرك كان عنده لقاء مع الوفد العسكري اللي بده يسافر على واشنطن قريبا. سيدي حالنا يعني بين تصعيد ودبلوماسية القنابل ودبلوماسية الصواريخ وصولا إلى وصلنا لاتفاق وبطلنا بنضربكم بالليل. هذا المسار ببساطة جنون، عايشين بمنطقة فيها كثير من الجنون. مين اللي بيدفع ثمن هذا الجنون؟ الشعوب المعترة، الشعوب والبلاد المعترة يلي بتدفع من اقتصادها ومن أرواح أبنائها ومن تشريدهم لمعارك تخاض كرمال أنا بدي أعمل دولة إقليمية وأنا بدي أعمل مشروع نووي وكرمال معارك اقتصادية أنا بدي سيطر على مضيق وأنا مين اللي بيدفع الثمن؟ الناس يلي آخر همهم إنه يستشيروها بدول العالم الثالث. نحنا إذا ما صرنا عالم عاشر يعني آخر همهم يسألوا هالناس شو بدأ أنت شو بكل لحتى يمشوا على أساسه. بس نحن نتطلع على الديمقراطية الموجودة بالغرب والتنافس المشروع وصناديق الاقتراع والما بعرف ايه، وانه يابا بيعاقبوا المسؤول لما ما بيوفي بيوعدوا. طب نحن طاوتا حتى نقلدهم؟ لا، نحن مع الديمقراطية برات اطارنا، باطارنا نحن مع الديكتاتورية ومع المرجعية. سيتي مرسد مرجعية هي ثقافة شعوب، هي ثقافة شعوب. يعني مثلا هلا ما كنا عم نحكي عن موضوع المرجعية بالفقرة الماضية عند وحياة الله، انا شفت ناس موجودين بالاحتفال تبعت ذكرى الشهيد كرامي، هن ذاته اللي بينزلوا باحتفالات الرئيس الشهيد الحريري، بقى هن ذاته ضعيف. انتوا حولتوا العالم لشعب ضعيف ما بيقدر ياخذ قراره. انا معلمي انا 20 دولار بروح بزقف لك لمين ما كان، قال لي بكره يعمل فيلم بروح بزقف له. هيك انتو حولتوا الناس. مش هناك قلنا نحن ضد عبادة الأصنام، مش هناك المفترض يكون مع المشروع، المشروع هو الدولة. على كل حال يعني رغم انه مفترض كل كاميرات الاعلام وكل المنصات تكون موجهة صوب المونديال اللي هو حدث عالمي يشاهد المليارات، الا انه ابى الرئيس الامريكي مثل العادة انه ياخذ هو اللقطة، سواء من خلال اسهال تصريحاته الاعلامية وتغريداته، من خلال التصعيد صباحا والاتفاق مساء، صدمته للنتن الارهابي، المسار اللبناني المستقل، كل هالامور هاي المتشعبة يلي لغاية لا ما في شيء مبتوت. كل شايفة كل هذا اللي عم نحكيه؟ شايفة مدام كل اللي عم تقوله لنا هلا بعد ساعتين بتغير يمكن عادي جدا. ليه؟ لأنه ما في مسار مشينا عليه بشكل طبيعي، والدول كل دولة عم تحاول أنه تتدخل بس لمجرد وقف التصعيد كرمال الأسباب الاقتصادية المعروفة وتحديدا بموضوع الماضي. لا فيك تصدق كل الكلام اللي بيطلع من الجانب الامريكي، ولا فيك تصدق طبعا اي شيء بيطلع من الجانب الايراني. قال لك نحن ما طوبزنا فشروا، نحن لن نسلم اليورانيوم ولن نتوقف عن دعم الازرع اللي هي الميليشيات يعني والدكاكين المقاوم ولن لكن عشان تتفاوضوا اذا لن ولن ولن وهيدي استوابت عشان لك عم تتفاوضوا كذبين بيكذبوا اكثر ما يتنفس. لك نحن طوبزنا شوي مش كتير يعني هيك نخينا يعني سيكا طوبزنا سيكا على قولة اخواتنا الفراعنة. على كل الايام هي اللي بتثبت اذا رح بيكون هناك اتفاق، ياما مثل ما قلنا هدني للمونديال، بدنا نقطع المونديال هلا وخلينا نعمل هالهدنة هيدي ونشوف شو بيصير بعدين. يتناقل اللاعبين الكرة داخل البساط الأخضر داخل الملعب، تتناقل الدول الشعوب والناس كالكرة تماماً.

ضمن لعبة المصطلحات الجديدة اللي عم نتعرف عليها نحن ويكون بشكل يومي، المصطلحات التي يتم ابتكارها للمسارات السياسية مع توسع أفاق العالم الإعلامي. يعني سمعتوا بدبلوماسية القنابل، سمعتوا مبارح الشابين شو كان اسمهم ليوناردو وجورج بسياسة التلسم بالأيدي بعد التلسم مفترض يكون بالكلام بالسن. مثل ما سمعنا سابقا عن نظريات الصبر الاستراتيجي والما بعرف بكل هالأمور، هاي من المصطلحات اللي بدنا نحكي عنها بهذا المقال. مصطلح جديد وهو دبلوماسية الملاعب. مثل ما قلنا دايما بطولة كأس العالم المونديال هي ليست فقط منصة رياضية، أي نعم هي عنوانها الأساسي رياضي، إنما مع الأيام مع التطور مع التوسع مع الاهتمام الأكثر بالجانب المادي أصبحت هذه المناسبة هي منصة سياسية إعلانية إعلامية اقتصادية وحتى فنية. مثل ما شفتوا استعراض لبنانيتنا شاكيرا بالأمس متخصصة المونديال من وقت وكا وكا. خلينا نتعرف لأنه المقال شوي طويل بدنا نختصر منه عن هذه الدبلوماسية التي يحدثنا عنها الكاتب الأمريكي أندرياس كلوث بمقال كاتبه بوكالة بلومبرغ العالمية بعنوان كيف نجعل من كأس العالم انتصارا للدبلوماسية الكروية. بيحكي من خلاله بعض التجارب اللي هو خاضها وغيره قديش بعض وقتها المناسبة بتقرب دول وبتبعد دول، تقاتل الدول من وراء. يبدأ أندرياس المقال: لقد تجلت بالفعل وعود ومخاطر الدبلوماسية الكروية خلال بطولة كأس العالم التي انطلقت بالأمس خلال القرعة التي أقيمت في مركز كينيدي في واشنطن، وقد اعتل المنصة ثلاثة من قادة العالم يمثلون الدول المضيفة للبطولة في أول نسخة ثلاثية لكأس العالم: الرئيس الأمريكي ترامب والمكسيكية شينباوم والكندي مارك كارني، ولم تكن هناك أي مشاعر ود متبادلة بينهم بعد أن لمح ترامب سابقا إلى تدخل عسكري في المكسيك وضم كندا إلى الولايات المتحدة تماشيا مع الهيمنة على نصف الكرة الغربي بأكمله من فنزويلا وكوبا إلى غرينلاند. عندما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حق استضافة كأس العالم للمستضيفين الثلاثة خلال الولاية الأولى لترامب، كان من المفترض أن يسلط تعاونهم الضوء على التعاون الكامل والتكامل في قارة أمريكا الشمالية، وكان الشعار الأول المتفائل هو متحدون ككيان واحد، بيد أن هذا الشعار لم يعد يبدو مناسباً حيث حلت الحروب التجارية المتقطعة مكان الأحلام القديمة بمنطقة التجارة الحرة. الشعار الرسمي لفيفا الآن هو نحن 2026، وقد دخلت السياسات القارية في حالة من الجمود.

يتابع أندرس كلوث ما قالوا: ومع ذلك فإن كرة القدم تتيح فرصا دبلوماسية لا يمكن لأي محفل آخر، سواء الأمم المتحدة أو الناتو أو البنك الدولي أو مجموعة العشرين، أن يقدمها. وهذا ما حدث بالفعل خلال تلك القرعة، إذ شارك تشيمباوم وكارني بروح رياضية وعزيمة كبيرة إلى جانب ترامب، وكانا يسحبان أسماء الدول لتوزيع المجموعات وكأنهما في برنامج مسابقات تلفزيوني. وبهذه الطريقة تعد كرة القدم مثالية لتوفير ما يسميه الدبلوماسيون العفوية المنظمة. ولطالما سدت رياضة تنس الطاولة والكريكت وغير ذلك من الرياضات فجوات العداء، غير أن كرة القدم فريدة من نوعها لأن قطاعا هائلا من البشرية يعشقها. يقول ترافيس ميرفي، المسؤول المخضرم السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي يدير الآن شركة لتعزيز الدبلوماسية الرياضية، إن المشجعين واللاعبين في المدرجات وعلى أرض الملعب يفرقهم قميص الفريق ويوحدهم شغفهم بالرياضة. ويضيف ميرفي أن كرة القدم في الأجنحة المخصصة لكبار الشخصيات هي الأداة الأكثر موثوقية لجمع الشمل على الساحة الدولية، بيد أنه لا يزال يتعين على القادة إدراك قيمة هذه الأداة بصفتها هذه. وحتى ذلك الحين فإنهم بحاجة إلى موهبة وحنكة في استخدام الدبلوماسية الرياضية. يمكن للدبلوماسية الكروية أيضا أن تأتي بنتائج عكسية، حسب ما أخبرتني هيدر ديختر الأستاذة في جامعة دي مونتيفورت البريطانية التي تولت حرفيا تحرير كتاب عن الدبلوماسية الكروية. ومثلما يمكن لهذه الرياضة أن تضفي طابعا إنسانيا على الخصوم وتذيب جليد الحروب الباردة، فإنه يمكنها أيضا أن تؤجج النزعات النرجسية والقومية. ويزخر التاريخ بكثير من الأمثلة على النتائج الإيجابية والسلبية، لكن الكفة تميل أكثر نحو النتائج الإيجابية، إذ أثبتت كرة القدم قوتها لأول مرة في تسامي النزاعات الوطنية خلال هدنة عيد الميلاد الشهيرة عام 1914، عندما توقف الجنود الألمان والإنجليز في الحرب العالمية الأولى عن إطلاق النار مؤقتا ولعبوا مباراة ودية بين الخنابق. وفي عام 2008 لم تكن هناك علاقات دبلوماسية تربط بين تركيا وأرمينيا، ولكن بعد ذلك دعا الرئيس الأرميني نظيره التركي لمشاهدة مباراة التأهل بين بلديهما لكأس العالم المقبلة، وأدى ذلك إلى أول تبادل للزيارات الرسمية وإلى ما عرف ببروتوكولات زيوريخ التي بدأت مسار تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين. يتابع أندرياس، وقد أعقب ذلك ذوبان الجليد في حالات مماثلة بعد المباريات التي جمعت بين الكوريتين وبين الألمانيتين أثناء الحرب الباردة، ويحمل رمز الاستضافة المشتركة قوة وتأثيرا خاصا، إذ لم يحدث هذا سوى مرة واحدة من قبل عندما تعاونت اليابان وكوريا الجنوبية لتنظيم كأس العالم 2002 متغلبتين على تاريخ مؤلم من الصراع. ولعل المثال الأكثر دفئاً في سياق الحرب المستمرة في الشرق الأوسط هي تلك المباراة التي أقيمت خلال كأس العالم 98 في فرنسا بين أمريكا وإيران، وقد دخل اللاعبون إلى الملعب وسط حالة عارمة من القلق والترقب العام، ولكن بدلاً من ذلك تمازج لاعبو الفريقين معاً لالتقاط صورة مشتركة، وقدم الإيرانيون الورود البيضاء للأمريكيين. ومثل ما في إيجابية في سلبية، بيد أنه عندما تسير الأمور على نحو اتجاه خاطئ فإنها تنحرف نحو الأسوأ تماما. عام 1969 التقى منتخبي هندوراس والسلفادور في استاد أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي، وهو الاستاد الذي شهد الافتتاح للمونديال بالأمس، وكانت العلاقة متوترة بالفعل بين الجارتين بسبب هجرة المزارعين المعدمين من السلفادور إلى هندوراس بحثا عن الأراضي الشحيحة.
وبعد أن انتزعت السلفادور فوزا صعبا بنتيجة 3-2 اشتعلت الجيفو والنعرات القومية لدرجة دفعت البلدين إلى خوض حرب استمرت لأربعة أيام. أما بالنسبة لكأس العالم 2026 فقد أدى الأمر إلى ترتيبات غير مألوفة، سيمكث بموجبها اللاعبون الإيرانيون في المكسيك خلال فترة البطولة ويتنقلون منها لخوض مبارياتهم الثلاث في الولايات المتحدة، كما فرض ترامب قيودا مشددة على تأشيرات الدخول وغيرها من القيود على المشجعين المقبلين من كثير من دول العالم الثالث. بيختم أندرياس كلوث مقاله: ومع ذلك فقد حققت كرة القدم في السابق إنجازات أبعد من أن تصدق في تحقيق التناغم والوفاق، ولا يزال بإمكان ترامب وكارني وشامباوم وكثير من القادة الآخرين الذين سيأتون لتشجيع فرقهم استغلال هذه المنصة لبدء محادثات ونقاشات من شأنها أن تجعل العالم أكثر سلاماً. والشرط في ذلك هو أن يدركوا جميعاً أن الرياضة تدور حول الزمالة والرفقة لا السيطرة والهيمنة، وعن الاحتفاء بالإنسانية بدل تملق غرور أي قائد بعينه. كأنه عم يلقح على ترامب آخر جملة: تملق وغرور أي قائد. تعرف الكل عم يتملقوا لأنه بيخشوا من السين والصليب. أنا اخترت هذا المقال لليوم لسببين. السبب الأول هو أجواء المونديال اللي عايشينها، والسبب أو ثلاث أسباب، والسبب الثاني هو تغيير عن السياسة، والسبب الثالث هو إبراز هذه الدبلوماسية الموجودة بالفعل. يعني ياما الرياضة قرب الدول وبعد الدول، في كمان حروب صارت بتتذكروا الأرجنتين وإنجلترا وغيرها، وفي حروب تم إخمادها من وراء دبلوماسية الملاعب. وهذا مصطلح جديد ضيفوه لقاموس المصطلحات يلي قاعدين عم نسير فيها بهالايام، من دبلوماسية القنابل الى دبلوماسية الملاعب، وطبعا الملاعب احلى بكتير من القنابل.

أكيد بعالم الترند رح بتكون أجواء المونديال هي التي تتصدر، رح يبقى الحدث العالمي الأبرز رغم كل الحروب والمعارك القائمة ببلادنا ورغم كل الأزمات من اقتصادية إلى أمنية إلى سياسية. هلا بعد المباريات ما حميت كتير، يعني البداية كانت بفوز للمكسيك على أرضها على ملعب أزتيكا على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، واليوم صباحا كانت كوريا الجنوبية عم بتفوز على تشيكيا بنتيجة 2-1. الشمشوم الكوري انتفض وقلب الهزيمة إلى فوز. بعد المباريات المهمة هلا بتجي مع الوقت، انما دايما مثل ما قلنا مشكلة التوقيت. الحدث العالمي حدث المونديال وشاكيرا والاجواء الفنية والافتتاح الكبير يلي كان هو الترند نمبر 1 بالعالم. يأتي بعده طبعا موضوع الاتفاق اللي تم الإعلان عنه ليلا من ترامبو بخصوص نهاية الحرب أو هدنة 60 يوم، وايد حكينا عنه كمان منزيحه على جنب. خلينا نروح لترنداتنا المحلية. بس بيهمني شغلة لكم إياها مشان المونديال، يعني كمان هيدي مهمة للناس اللي عم تسأل أنه عن طريقة الحضور. أنه تلفزيون لبنان مبارح بالليل وزير الإعلام الدكتور بول مرقص كان عم بيصرح ويقول أنه المفاوضات بعدها ماشية وأنه في تعاون قطري وفي إصرار من رئيس الجمهورية على أنه تمنح بعض المباريات أو جزء من المباريات نصها تقريبا لتلفزيون لبنان، والدولة القطرية متعاونة. إنما مثل ما قلت لكم مبارح، يعني بتاخذ القصة وقت. ليه؟ لأنه اللي بده يشترك بده يدفع، بيستثمروا هلا باللي بده يدفع، وبعدين بعد ما يقطع يومين ثلاثة من المونديال بيصيروا ممكن يعطوا المباريات مجانا لتلفزيون لبنان طبعا على البث الأرضي. على فكرة على سيرة المصطلحات، يعني هلأ في كمان مصطلح جديد داخل بجماعة الحشاشين بإعلامهم. إذا بتقرأ ميادين أخبار بتتابع كل هالأبواق اللي بتدول بفلكهم، قالك هو عقيدة الإيلام. أي نعم، هيدا بعد الصبر الاستراتيجي وبعد المصطلحات اللي استخدموها واللي سوقوها وحائك السجاد والما بعرف شو. هلأ صار عنا عقيدة الإلام أنه نحن ما ماشي الحال، تخلينا على الجغرافيا وما قادرين نحقق مكاسب، فنحن عم نوجعن، عم نوجع العدو الغاشم، فنحن يكفينا أنه نوجع. نحن ما منوجع، ما بتفرق معنا قد ما مات عنا، قد ما تهجر، قد ما تدمر، قد ما تم احتلال، هذه شغلات تفهم ما بنسأل عنها. فنحن متبعين حاليا عقيدة جديدة اسمها عقيدة الإيلام. أي واوا ليك الواوا، أسميها عقيدة الواوا أحسن من عقيدة الإيلام، هيك معبرة أكتر. كل شهر بيطلعوا لنا بمصطلح جديد كرمال يبرروا الهزيمة والخسارة والتراجع والطوبزة، فبيطلعوا لك بمصطلح جديد لحتى يضحكوا فيه على عقول الناس ويشتروا عقولها. من الترندات المحلية كان عم ينتشر بشوارع العاصمة بيروت خلال اليومين الماضيين ملصقات مجهولة، مش ملصقات باللون الأصفر بتحمل عبارة كان قالها القاتل القتيل قبل ما يتم اصطياده: بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. الأجهزة الأمنية استنفرت لحتى تعرف مين اللي على هيدي اليافطات طالما ما حدا تبناها، وطبعا محافظ بيروت مروان عبود أعطى تعليماته بإزالة جميع الملصقات، وعلى أثره باشرت فرق بلدية بيروت بتنفيذ القرار وعملت على إزالتها. الأجهزة الأمنية عم تواصل تحقيقاتها لكشف هوية الأشخاص اللي تولى تعليق الملصقات وشو السبب وليش ما حطوا اسمهم عليها، ليش ما تبنوها إذا هالقد فخورين فيها. وطبعا ملصقات أزعجت النواب بيروت اللي طلبوا بإزالتها، أنه جبكم هلا بترجعونا. اللي بيسمعنا عم يحكوا عن الميدان، بيسمع البرزان واللي قبله، بيذكرنا نحن اللي فتنا لعند العدو الغاشم، نحن اللي محتلين الجليل ورحنا صوب بيافة وحيفة ورح نصلي بالقدس بعد شوي. والله العظيم بتضحكوا العالم عليكم لما بتحكوا بقى عن الميدان، لكن الميدان هي الميدان، بلدتنا المحتلة، بلدنا المتدمر، بلدنا اللي عم ينقصف، قادتكم اللي عم يموتوا، لك حاجة تحكوا عن الميدان يا حديدان.
لك إذا هيك النتيجة ومفخورين بالميدان، كيف لو كانوا هن عن جد عاملين أي تقدم لقدام؟ يا ويلي شو كانوا عملوا فينا. من الترندات المحلية كمان فيديو متداول أخذ كثير من الضجة، فيديو للحظة الإفراج عن حسن دقه. اللي ما بيعرف بحسن دقه هو أحد كبار تجار الكابتاجون، واللي كانت بتربطه ولازالت طبعا علاقات مع الميليشيا المسلحة الغير شرعية، وفخور بعلاقاته مع ماهر الأسد وباقي النظام البائد. كان أحد كبار تجار الكابتاجون والمخدرات، وتم سجنه بنيسان 2021، حكم بسبع سنوات سجنية اللي هي طبعا أقل من السنوات العادية، وكان عم يطلع من الحبس فاستقبلوا أهليته وجماعته وفنزيته بذبح الخراف وبالله أكبر الحمد لله على السلامة يا كبير. وأيمتى بدأ نرجع الشغل؟ حفل طويل عريض بتقول حج رجع من الأراضي والديار المقدسة، ودقون ومحجبين وكذا كلهم عم يحتفلوا بواحد هو بيفتخر بنفسه انه من كبار تجار المخدرات، لا بل سمي بملك الكابتاجون. بس كابتاجون حلال، هذا مش حرام، هذا الفرق. يمكن نحن ما لنا مستوعبين القصة، هن بيعملوا كابتاجون حلال. دقه بيحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية، ومدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ العام 2023. إيه بس مش بس تفكروا انه بيشتغل بس كابتاجون، عنده تمويه اخر، عنده شركة حسن دقه للتجارة ومؤسسة الاسراء. اهم شيء الاسراء، لاحظتوا استخدام المصطلحات الدينية؟ هلا اي نعم نحن بنستخدمها غطاء لتجارة المخدرات والكابتاجون، بس بنسميها اسم ديني كرمال نضحك فيه على العالم، مؤسسة الاسراء للاستيراد والتصدير. بس ما بتعرف تستورد وتصدر شو. فتخيلوا كل هالاحتفالية وهالفيديو وذبح الخراف والحفاوة بالاستقبال والهيصة وكذا على استقبال تاجر مخدرات أخذ حكم بس 7 سنين. شو هالقضاء العادل اللي عندنا؟ واحد هو بفخور لملك الكابتاجون وعنده هالمصانع وأدنتوه بالجرم المشهود، وأساسا كان عنده علاقات كتير مع الضباط والأمنيين وبعض الوزراء كانوا يسهلوا له مهماته. بينما آخرين يقبعون بالسجون دون محاكمة إلهم سنوات طويلة بناء على أنشودي أو على تغريدي. يحيى العدل. أما آخر الترندات منأخذها فمن أجواء الأحداث السياسية، التطبيلات الهائلة طبعا عبارة عن الانتصار كالعادة. هلا هذا الاتفاق إذا صار فطبيعي أنه انتصرت إيران، هذا طبيعي، مش توبة زيت لا سمح الله أبدا، معاذ الله. فطبعا أبواق وجعدنجية المحور بالداخل والخارج كتبوا المئات من التغريدات، اخترنا منها واحدة واثنين لأكثر لأن الوقت ما بيساعدنا. اخترنا تغريدة مثلا الشاعر الشويعر المشعور به تميم البرغوثي، المفترض الفلسطيني اللي بيحمل العديد من الجنسيات، كتب تغريدة طويلة بس أنا بحرأخذ بس بدايتها. قالك مع السلامة، الحضور الأمريكي في بلادنا انتهى، الذي بدأ عام 1945 انتهى ب 2026 عن عمر يناهز 81 عاما. طبعا هيدا برأيه انه هيدا الاتفاق هو عبارة عن نهاية النفوذ الامريكي بالمنطقة. ايه والله وحياة الله، فهو هيك مفكر وكاتب تغريدة مفصل فيها كيف يعني، قال لك هذا انتصار وهذا نهاية العدل الامريكي، ما عاد في امريكان عنا ولا مصالح امريكية. يا خلاص اعطيني ربع الساعة اللي بيها هيك عندهم اياه، هن عم يكتبوا هذا الكلام وهن عندهم ملايين المتابعين وبيعتبروا حالهم يابا من المشاهير ومن الناس اللي عندهم فانزات كتير. شو هالمشاعر والشعور يا ايها البرغوت؟ كيف انتهى؟ ما بقى انتهى خلاص، انتصار حبيبي، نحن انتصرنا، انت شو فهمك بالانتصارات؟ معلش مدام اسمحينا برقصة.

خلص ما عاد بدي اراكم شيء. والله انا بعرف انتم تجرتوا انا تجرت منه ما والله كنت منها. هيك كان تغريده مضحكه يعني للناس اللي نحن معتمدينهم هيك بناخذهم هن من المشاهير تبعون المحور. قال لك مثلا اخر واحد بلال نزار ريان قال لك حرب واضحه لا حياه فيها اما مع الاسلام واما مع الشيطان الله مولانا ولا مولى لهم. طبعا عم يحكي عن التصعيد اللي صار امس الاول بالدبلوماسية القنابل والصواريخ. قال لك اي حرب واضحة بين الاسلام وبين الشيطان. امريكا الشيطان وايران هي الاسلام. بقى ما تبقى ما له علاقة بالاسلام بين الدول. خلص صارت ايران معقل المسلمين بالكون وعلى اساسها بتدخل الجنة او النار. هذا برأي المتأيرين العرب الابواق الفارسية التي تنطق باللغة العربية. وأهم شيء نستعير آيات القرآن والمفردات الدينية كرمال تعرفوا أنه نثبت الكلام اللي عم نقوله حتى لو هالكلام صادر عن تحشيش. الله بريء منك ومن هالكلام يا بلال. الحمد لله ديننا الحنيف أنظف وأشرف وأطهر من أنه تمثله دولة قذرة مثل إيران.

0: ولك دبك دبيك وعيوني عليك ايه عليك على الخير ناوي واحدة من الاصدارات الجديدة في غزارة بالاصدار هلا محرومين المطربين من وقت الطوفان مع بنزل واغاني فهلا كله على موسم الصيف فارس كرم هوني مهضوم صيفي تلبق لأجواء فارس كرم المعطيفة ومستعارة من غنية مارون نمنم الشهيرة دبك دبك دبيكي برمت اسطنبول عليكي جبل لبنان
1: إذا فيك حملني بلكي بيطقوا بغاروا مني عمرك يا عيوني بشيلك
0: بيطقوا الأصدقاء عم بيذكروني بدبلوماسية الملاعب عنا اي والله معكم الحق قالك عنا دبلوماسية هلا ما حكينا عن دبلوماسية الملاعب وكيف بتقرب بعضوات الدول بكون مختلفة نحن عنا الحمد لله قد ما منحب بعضنا بعضات نعمل مباراة بلا جمهور يعني مباراة نجمع صار بالفوتبول ياما صارت معارك فيها وتكسير وملاعب مكسرة وخلافات وجرحة ورياضي وحكمة ما بدو مين يقلكم هيدا قد ما منحب بعض يا سيدي نحن شعوب وقبائل مش متناحرة أبدا بنموت ببعض شعب جمهورية فينيقيا الفوقة ما خاصنا بشي اسمه دبلوماسية الملاعب كل مباراة بيقعدوا بيعتلوا هم وبيعملوا له مخطط أمني كيف بتقطع بسلام من شدة المحبة يا رجل
1: قالت شنقلني إذا فيك حملني
0: نحمل
1: بلكي

فكرة شفت الكليب تبعتك كمان، حتى الكليب مهضوم يعني بعد غيبة، قالوا زمان ما نزل الأغاني هيك شوي مسموعة فارس كرم. بس ليه قالت له حملني يعني؟ ليه ما فيك تمشي لوحدك؟ شو هالاتكالة؟ مشوارنا الصباحي لهالاسبوع وبحلقة اليوم الجمعة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. اتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم، بيت نهار سعيد ونشيط جميعا، وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة اذاعة طرابلس ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين القادم ان شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والامان جميعا. استمتعوا استمتعوا باجواء المونديال، معلش سهر سهر. نحن مباراتنا بتبلش الاحد فجرا يعني البرازيل مع المغرب. سامبا يابا سامبا سامبا ملوك المونديال 5-5-5. بس حدا يوصل لعنا يبقى يفكر يحكي معنا، نحن بنعطي فرص للآخرين كرمال بس انه مشان ما يتجروا مشان دل يجي على المونديال. أبوك يا التواضع.

هيدي هي عقيدة الإيلام، هاي عقيدة الواوا اللي هلا طالعين لنا فيها الحشاشين. نحن هيك بنوجع الآخرين بس مجرد تذكيرهم إنه إحنا خمس بطولات. شوف شوف شوف كيف استفزوا. حلوة بتقول لي مش حلوة عقيدة الإيلام، عقيدة الواوا، ليك الواوا، بوس الواوا، بدل ما نقضي على العدو الغاشم ونحرر الأرض صرنا عم نوجعه. هلا هيدا اللي بنقدر عليه. عم نوجعك ولا ما عم نوجعك يا العدو الغاشم؟ نعود ونلتقي الاثنين إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحد.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي احلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 222 او 71 027 222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.
4: Your name here.
3: Triple E FM.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: لا تنترك لوحدك انت.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتين، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

العمر اختلف الاحساس كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello، ما حدا مثله.

لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي احلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: You're listening to

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: أطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello، ما حدا مثله.

0: This is my job and this is what I do.
1: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباب بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.